أصدقتشني القطن من أمن إندي هادرقم فكر الشبتشاون يسوا فكرار كوين يسي جمري يفودي دي دي دي

وش موشال عم بصال يا قباش نبر وش موشال اني مقابب كل سلك دول شال عبيت يا زيت نقر جنجر